الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: والصلاة والطيب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أهل الله سيد الشهداء أهل الله الشهداء أهل محمد أهل أهلك سيد الشهداء أهل أهلك أهل أهلك أهل أهلك
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.